اسمعي كلامي بجمالك مجنون حابب كل ايامي جنبك انت تكون مهما الناس تلوم عاشق انا مغروم لولا سواد الليل ما بانت نجوم روحي طيري مثل الطير فوق الغيم بالعالي مهما تعلي ما في غير بقلبي انت الغالي انت تدري انه دربك مهما يبعد انا قربك انا حدك انا